0: أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سقطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا يا الله أبواب الخير، وافتح علينا يا رحمن أبواب البركة وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة، غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا يا الله بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بك من حال أهل النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu dia bacaan orang kata bagi memberkati majlis kita pada hari ini. Tanpa membuang masa, saya nak silakan ustaz untuk kita mulakan bacaan surah Ar-Rahman ayat 41 hingga 67 hari ini di halaman 533. Silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wa bihi nasta'in. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. الحمد لله dengan izin Allah kita dapat bertemu semula setelah 3 minggu saya tidak dapat bersama kerana mengerjakan umrah. Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat saya Ustaz Amirul yang menggantikan saya selama 3 minggu. Jadi kita kembali bersiaran untuk menyambung ayat-ayat bacaan kita, iaitu ayat 41 hingga 67 surah Ar-Rahman. Dan insya-Allah kita akan membincangkan hukum-hukum tajwid yang keseterusnya. Mudah-mudahan kuliah tajwid kita setiap hari Khamis sedikit sebanyak akan dapat membantu sesama kita untuk memperbaiki bacaan ayat-ayat suci Al-Quran kita nanti insya-Allah.
1: Insya-Allah.
0: Untuk petang ni kita akan sambung bacaan mulai ayat 41 hingga 67 surah Ar-Rahman. Jadi seperti biasa, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat pendengar, tolong semak dulu bacaan saja halaman 533. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام

يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان

الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما

الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت